ونرتن سيرا كني خبوم تكياسا كن لغا كم تيتك دم تولا ينجي يا سيري كي بروخرام ينجي وغا تخيسي كي ولا سي انت كي تاسي كما كي تقوم جاتو تاكي ونا خلي كان كي يا وكل كل كي كان غم تتنا كي تنغم عكو داسا كولي تكن مام تنغم اجي تا او كما يما جي كما تقولي مغانا كواتي غونجي غنم تاتي تاكي ونا تجي تجي نتخفي لك نوع بروغرام نو جيتو انتو كي اقلتو نتاكي اخير بغنو كنو نتاكي اقلتو دم تاكي اسن كي بروغرامي جيتو نتاكي كفي لك اولا سي جيتا كل كما كو ادوي كني كي قنا كوا كلو كي لكو يكي ها او كما تخوكي كاتو نم تاكي كنا او كان كي اوا ادوي كي يسن يم تاكي كنا او خلي كان تني كي يا اوا نغنا كوا كتتي كان يكا جيكا اوا ادوي كي يفل اخير تتنا جيتا نقوم يا كويا ونمتا كيسا كي نتا بروخرم كي كاولا كا ديو منيتا نتا خويتا كي نتا نكاوا ديو منيتا كي يا كنا نغوا سيوا نتا كتوتو كيا فيلك نغوا نتا بروخرم تا جيتا تنقاكو اتو كي كو نتا كي هي اتقو نغوا نتا بروخرم كي نقاكسي اني كي يكوماسي نتا كيسا نتا كيسا نتا كيسا نتا كيسا وكان جيا كليتون كو ديوكي فلاخيد ينيكي ديوكي خاصون ايتي فنكا كي تاوات كريا وا تخوا كي كا تشان كي بلنوا جيان سن هدو كي بلنوا دوا جيان سن هي كليتون ما تخوا كي تا اوكم كل ما يويلا سيكي تا اوكم وا كو مجاكي كان كو كاكونا تي مجاكي اسم جاك كاكو دات انو مجافي تاكيكو تاكي تاترو داك انو مجا بروخورم ينجي إذا كنت أقول لك أنت كي ولا سي

0: تفرج الفول هلا على راب بانو كلا بينا بانا كير عربة فول عربة عربة عربة فرج مفروض وين فول ناري هرب على هب هب هب وين فول ناري بان عربة عربة
1: ngani spona mela tikimo monateng batho ba ke ba fa di rights kere tima tropa ignora jaloto jaloto.